بارحمه لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو

الحمد لله فاطر الأنام وحاكم الحكام وجعل النور وضلا أشهد أن لا

وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث في شرائع الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك.

صلوا على وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذريته اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين.

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Mengapa berkecil hati? Setiap orang